0: الفجر صلاة.
1: لن أعصي يوما مولاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه ويجيب العبد بلا فزع.
0: Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.

0: اي والله يا حبيبي.
1: واذكر في الكتاب إبراهيم
0: عليه الصلاة والسلام.

0: طيب حلاوة حلاوة يا أستاذ.
1: واذكر في الكتاب موسى
0: عليه الصلاة والسلام

0: يرحمك الله، الله يحفظك يا أستاذ، حفظك الله، الله يكرمك، الله الله يكرمك.
1: واذكر في الكتاب موسى.
0: اي والله اي والله.

0: عليه الصلاة والسلام وعليك الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، جميل.
1: واذكر في الكتاب موسى.
0: الله.

0: الله ما شاء الله ما شاء الله جل جلاله الله عظمة لله.
1: واذكر في الكتاب إسماعيل
0: عليه الصلاة والسلام عليهم سلام الله.

0: a shot on loan. You understand?
1: واذكر في الكتاب إسماعيل.
2: اي والله عليه الصلاة والسلام.
1: واذكر في الكتاب إسماعيل.

0: çok önemli aziz.
1: Evet hocam.
0: اقرأ ما شئت يا أستاذ حتى حتى حتى الصباح
2: حتى الصباح حتى الصباح حتى الليل
0: صلوا على محمد

0: لا إله إلا الله حقا حقا اي والله اي والله والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم
2: أنا

الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله ما شاء الله، حفظك الله فاقرأ في الجنة يا ألم.

0: أكبر ما شاء الله أسكت يا أستاذ
1: الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله

عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك.

فاقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين

الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك.

نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهي

حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونبغض ببغضك من أبغضت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مستجابة ورزقا حلالا يا رب العالمين. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى

إليك. انتهكت المحارم وخربت الديار، وعاث الظالمون في الأرض فسادا، وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا، وظن إخواننا المستضعفون أن لا ملجأ لهم منك إلا إليك. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتوالت عليهم النكبات. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فرجا

0: استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: وكل خطاياك ما لك التوبة لو يضم الدرس ومقصر خطايا بالماء يتلي البرد وش درش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم

تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

0: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

devil, law. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم

0: أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب أعنده علم الغيب أم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى
1: الله أكبر
2: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر الله

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

من العيون وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ

ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. سيدنا أبو سعيد خدري رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, no jinns, men or anything hears the call of the muadhin at the furthest range without bearing witness for him on the day of resurrection. Narrated by Bukhari.
2: This Maghrib Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Sponsor a water well for 17,000 rand or a borehole for 65,000 rands as a means of sadaqa jariya for you or your loved ones.
3: One Deen, One Ummah, One Station, Radio Islam International.